كان مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوه صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني صح والف صح عرفت احلم وغني بعد ما كنت قبلي مشتاق لحاجه صح املت يا حبي اني من اول يوم قابلتك والعمري ماشي صح